0: مليون فلوس باي.
1: بس طرخ خلاك انخب
2: خلاك دور
1: تيرلك اوكي دان اتوز دي زومر تونس
0: مغرب تاير تونس مغرب يونايتد

0: بلادي واوما
1: اوكي
2: نيو تام بوتنسي
3: كيت لوخ كلانه بريفيو فور يو منيو سينجل اليخاندرو
1: اوكي دا غاو دي غلاك افا بس هو لان معكم الدراي فاي هو لان اوف غاي ما خو افا
3: غاي بس اخو انا يوم يتخو
4: اوكي غاي دي شت تشيكا على الماب اي دي ديس ليت ما بيك
3: دي هبت فركير دا خسد
1: لما كاك يا اكسي يوم يلي غلاك كاكم هير كاكم
2: يا يا
1: يا يا يا يا
3: روما يونغ سبينا فريلي سانشو ليلي
2: كسيري فلابي
3: ها